وسلم على خير سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين امين. بحيره سبحان ربك رب العزه عما يصفون.